0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
1: But tell me, am I going to leave?
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
1: I know that. What I mean is, am I going to walk out, or am I going to be carried out?